قال سامي سامي لا يصدر إن دخل يجري من سلام به على المتقين قالوا من قبل ومن بعد قرسوا من بكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد جاءنا بسنين ونقص من الثمر يعلم يكرون فيا رجل الحسن قالوا الذي وقف سيدي يقضي سلامة أما قائل من قتل أثرهم يعلمون وقالوا ما تأتى به لنا إذا سعنا بها نحن لك

مستغنى شارق الأرض وراك الأرض ومكنت رب السماوات قائل بأخاه ثم كانت عزيز عنه وما كانوا يحكمون وجاوزنا بني إسرائيل حتى أتوا على أمي على أسلامهم قالوا يا موسى اجعل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فنتي دورة علمية في مسجد المعروف بتميرح أمبون من برسمبهكان أوديو محاضرة تلكونفرنسي برجدل خطورة الاستقلال عن العلماء وأنه من سمات الحدادية bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush hafizahullahu ta'ala dari kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC hafizahullahu ta'ala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah Kota Ambon Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah merupakan sesi terjemah dari muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Muhadarah yang berjudul Khuduratul Istiqlal Anil Ulama Wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى